0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها. يا رب مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. جادل موسى الخضر حتى يقنعه باصطحابه ليتعلم من علمه، وقال له الخضر: يا موسى، إن لي علما أنت تجهله ولن تستطيع معي صبرا، لأن الظواهر التي ستحكم بها على علمي لن تشفي قلبك ولن تعطي لك تفسيرا. وربما رأيت يا موسى في تصرفاتي ما لن تفهم له سببا أو تدري له علة.
1: فتحمل موسى كلمات الصد القاسية من الخضر الذي يعلم أن موسى مندفع في تصرفاته وأقواله، وأنه لن يصبر على أفعال الخضر التي لن يفهمها. وكان شرط الخضر الذي قبله موسى ألا يسأله عن أي شيء حتى يحدثه عنه. وكانت بداية الرحلة المليئة بالأعاجيب.

0: يا إليانا.
1: عزرا، هل جننت؟ ماذا تريد؟ وكيف تجرؤ على المجيء هكذا ليلا؟
2: لم أستطع النوم وأنت غاضبة مني.
1: ألم يكفك فضيحة اليوم عند البئر؟
2: قولي إنك سامحتني وسأنصرف. هيا قوليها، هيا.
3: إليانا، إليانا،
1: انصرف الآن بسرعة. هيا هيا.
2: كلا، قوليها أولا. سامحتك يا عزرا، هيا قولي.
3: يا إليانا.
1: نعم يا أمي، إني آتية.
2: إليانا انتظري. إليانا
1: تعال، تعال. حاضر يا أمي.

0: أحلم باليوم الذي نسدد فيه ما علينا من دين ثمناً لهذه السفينة.
1: نحن نقضي نهارنا بالعمل على نقل الركاب من ضفة لأخرى، ونقتصد في أكلنا كي نوفر النقود.
2: علينا أن نضاعف من عملنا، ومن اليوم سنعمل قسطاً من الليل.
3: اكتمل العدد، هيا بنا،
4: هيا بنا،
5: هيا بنا،
4: هيا.

0: لقد رحل عنا موسى ولا نعرف متى سيعود.
1: ولكنه ترك معنا هارون فهو وزيره ومن ينوب عنه.
2: هارون أضعف من أن يسوس بني إسرائيل.
0: من هذا القادم من بعيد؟
3: لقد عاد يوشع.
4: يوشع
0: يوشع
1: يوشع
0: يوشع
1: قد عاد يوشع
0: يوشع
1: قد عاد
3: يوشع
1: يوشع
3: عاد
1: يوشع قد عاد يوشع
0: يوشع
1: قد عاد
3: يوشع يوشع عاد.
5: هل تسمع يا أبي؟ لقد عاد يوشع.
6: وماذا عن موسى؟ ألم يعد معه؟
7: دعوني أستطلع الأمر.
3: يوشع، أين كنت يا يوشع؟
1: أين كنت يا يوشع؟
0: أين كنت يا يوشع؟
3: ولماذا لم يعد موسى معنا؟
1: لماذا؟ لماذا يا يوشع؟
4: أهلاً يا يوشع، أهلاً.
8: سيحدثنا عن كل شيء.
3: ولدي، ولدي يوشع، عدت إلي ثانية يا حبيبي.
7: هذا كل ما في الأمر، ثم تركه وعاد.
5: إنها حكاية عجيبة حقا. ومن هذا الرجل الذي ذهب موسى بحثا عنه؟
6: والأعجب، هذه السمكة التي ردت إليها الحياة.
5: سيعود موسى قريبا ويحكي لنا كل شيء.

0: بينما كان موسى والخضر عليهما السلام يقفان على ضفة البحر، أتت السفينة فكلموا أصحاب السفينة أن يحملوهما، فركبا مع الراكبين.
1: إنه عبد الله الصالح، لا تأخذ منهما أجرا، تفضل أيها العبد الصالح أنت وضيفك، عسى أن تحل علينا بركة تشريفك لنا.
2: فلننطلق على بركة الله.
1: هيا هيا
2: هيا
1: فلننطلق على بركة الله.
2: هيا
1: هيا بنا.
3: انطلقت السفينة وجاء عصفور فوق حرف السفينة ونقر من الماء نقرة أو نقرتين، فهكذا يشرب العصفور من البحر. ولا ننسى أن البحر يطلق على النهر والبحيرة كذلك،
0: ودليل ذلك قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فقال الخضر منبها موسى عليه السلام إلى سعة علم الله تعالى:
3: قال الخضر: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم المخلوقات إلا كما شربه هذا العصفور من البحر.
0: ثم عمد الخضر في غفلة من أصحاب السفينة إلى لوح من ألواحها ونزعه من مكانه، ثم نزل من السفينة قبل أن يشعر أصحابها بما فعل الخضر بها.
2: في أمان الله أيها العبد الصالح.
0: فوجئ موسى بأن أول ما يراه من الخضر بعد أن رست السفينة وغادرها أصحابها بما فعله من خرق السفينة، وسأله مستنكرا، قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد حملنا أصحاب السفينة من غير أجر إكراما لك، وها أنت ذا تخرق السفينة وتفسدها.
3: كان تصرف الخضر من وجهة نظر موسى معيبا، وغلبت طبيعة موسى المندفعة عليه كما حركته غيرته على الحق، فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه وقد نسي شرطه الذي اشترطه عليه. فقال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: وهنا يلفت العبد الرباني نظر موسى إلى عبث محاولة التعلم منه، لأنه لن يستطيع الصبر عليه، ويعتذر موسى بالنسيان ويرجو ألا يؤاخذه. قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

هنا غناء القصيدة ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب FM.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

قبل ما أصبحت إنسانا سويا أتراني كنت محوا

لم تراني كنت شيئا، فلهذا اللغز حلا أم سيبقى بديع؟ لست أدري ولماذا لست أدري.

البحر منك هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك قد سألت

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: وطلبك الأول عبر الإنترنت. إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، يظن بعض الناس أن القوة تكمن في التحمل الدائم وفي البقاء داخل كل معركة وفي التمسك بكل شيء وكل شخص وكل ذكرى، ولكن الحقيقة أن من أعظم أنواع القوة أن يعرف الإنسان متى ينسحب ومتى يبتعد ومتى يقرر أن يعتزل كل ما يؤذيه. فليس كل بعد هزيمة، وليس كل انسحاب ضعفا، وليس كل صمت عجزا، فأحيانا يكون البعد حكمة، ويكون الصمت نضجا، ويكون الاعتزال نوعا من أنواع النجاة. إن الإنسان لا يولد وهو يعرف من يستحق البقاء في حياته، ولا ما الذي ينفعه وما الذي يضره، ولكنه يتعلم ذلك مع السنين، يتعلمه بعد خيبة وبعد دمعة وبعد وعد لم ينفذ وبعد ثقة وضعت في المكان الخاطئ، فيدرك أن الحياة أقصر من أن تستهلك في مطاردة من لا يقدرون، وأقصر من أن تهدر في محاولات إصلاح ما لا يريد أصحابه أن يصلحوه. أيها الأحبة، اعتزلوا الكلام الذي يكسر خواطركم، اعتزلوا المجالس التي تستنزف أرواحكم، اعتزلوا المنافسات التي لا تضيف إلى حياتكم إلا القلق والتوتر، اعتزلوا كل مكان يجعلكم تعودون إلى بيوتكم مثقلين بالحزن، واعتزلوا كل علاقة تسلب منكم احترامكم لأنفسكم، فإن من حقك أن تعيش مطمئن القلب، ومن حقك أن تختار بيئة نقية لروحك، ومن حقك أن تغلق الأبواب التي لا يدخل منها إلا الأذى. ولكن تذكروا، الاعتزال لا يعني الكراهية، ولا يعني الانتقام، ولا يعني أن نقابل الإساءة بالإساءة، بل يعني أن ندرك أن للنفس حقاً علينا، وأن القلب الذي أتعبته الجراح يحتاج إلى فرصة ليستريح، وأن الروح التي أرهقتها المعارك تحتاج إلى هدنة مع الحياة. وكم من إنسان تغيرت حياته يوم قرر أن يتوقف عن إقناع الجميع بقيمته، وكم من إنسان استعاد سعادته يوم توقف عن مطاردة رضا الناس، وكم من إنسان وجد السلام الداخلي يوم أدرك أن بعض الأبواب خلقت لتغلق لا لتبقى مفتوحة إلى الأبد. أيها الأحبة، لا تخافوا من ترك ما يؤذيكم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لنعيش أسراً للألم، ولم يخلق قلوبنا لتكون ساحات حروب لا تنتهي، بل خلق فينا القدرة على البدء من جديد، والقدرة على الاختيار، والقدرة على أن نقول لما يؤذينا كفى، فإن اعتزلتم ما يؤذيكم فستجدون أن في الحياة مساحات أجمل مما كنتم تظنون، وأن في الطمأنينة نعمة لا تقدر بثمن، وأن في سلام الروح ثروة لا يملكها إلا من عرف كيف يحمي قلبه. كانت معكم همسة حبايب، وكنت معكم أنا رولا الغزاوي. شكراً لحسن إصغائكم، وإلى لقاء جديد مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير وسلام ومحبة، وإلى

0: 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: اي باي، رسوم اقل، ابتسامات اكبر.
2: انتم تستمعون الى حبايب اف ام، معكم دائما وعلى مدار الساعة. حبايب اف ام، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

تذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب اه يا

هنا غناء القصيدة، ليعود الشعر العربي حياً بين الأجيال، من كنوز التراث إلى إبداعات الحاضر. نحيي لغة الضاد بأجمل الألحان، فقط على حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

معك بحس كأني بعرفك من زمان، كأني حلمتك بشي حلم أو ذكرتك بشي صلاة واستجابت، كأنك بتعرفني بلا ما تعرفني وحبيتك قبل ما حبك، كأنه كنا سوا بس ما كنا. عم تفهم علي؟ معك بحس كأنه كنا عم ننبش على بعض، ناطرين بعض من زمان وفجأة التقينا، كأن عشنا تفاصيل وهلأ عم نكملها. بعرفك كتير منيح، بعرف قلبك وبشو بتحس وكيف بتفكر، كأنك كنت بحياتي عايش شي مطرح، عم تكبر معي، عم تنضج حدي وفهمان تجاربي. بتعرف انه من لما تعرفت عليك حسيت انه عيب يتسمى كل شي قبلك حب، وقديش غريب انه من بين ملايين الناس اللي مرقوا بحياتي قلبي دق لك بس وبطل إيش على غيرك. شو هالسحر الغريب اللي فيك؟ كيف بيقدر وجودك يحسسني بالسلام وأنا بعز الحرب، بيقويني أنا وعم بوقع وبيضحكني بنص وجعي؟ بس لو بتعرف وجودك شو بيغير فيي ما بتفل لحظة، لأني بحس معك السما بتفتح بوجهي، كل شي حدك بصير أحلى حتى أنا. نيالي اللي بلاقي هيك حب بهالدنيا، نيالي القلوب اللي بتلتقى ببعضها صدفة وبتعرف إنه هيدا هو حب العمر.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: إذا بدك الجديد حبايب FM أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31

اسطوري والله.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: FM in Qatar. لا تفكر ولا تحتار.
4: حبايب FM 93.7 FM.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب FM 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

من أجمل الصور التي تجسدت فيها الهوية الوطنية القطرية في الآونة الأخيرة، ما نشهده في مناسبة كأس العالم 2026، حيث لم يكن المشجع القطري مجرد متابع لمباراة كروية، بل أصبح سفيراً لوطنه وحاملاً لرسالته الثقافية والحضارية. ففي الملاعب والساحات الجماهيرية وشوارع المدن المستضيفة حضرت قطر بثوبها الوطني وغترتها وعلمها العنابي، وحضرت أيضا بأغانيها الوطنية وفنونها الشعبية والعرضات التي تجسد تاريخا طويلا من الاعتزاز والانتماء. وقد حرص المشجعون القطريون على أن يكون وجودهم أكثر من مجرد تشجيع رياضي، فكانوا يقولون للعالم من خلال مظهرهم وسلوكهم وأخلاقهم: هذه هي قطر، وهذه هي هويتنا. وقد أكدت تقارير إعلامية وقطرية رسمية أن المشجعين القطريين حرصوا على الظهور باللباس الوطني التقليدي لنقل رسالة ثقافية تعبر عن الفخر بالهوية والتراث القطري أمام جماهير العالم. وهنا يتجلى المعنى الحقيقي للهوية الوطنية، فهي ليست شيئا نحتفظ به في المناسبات الرسمية فحسب، بل قيمة نحملها معنا أينما ذهبنا، وصورة نقدم من خلالها وطننا للآخرين. وما فعله المشجع القطري في كأس العالم يؤكد أن الهوية لا تقاس بعدد الحاضرين فقط، بل بقدرتهم على تجسيد قيم وطنهم وترك أثر طيب في ذاكرة الشعوب.

هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره ومنطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.

0: هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
5: I just wanted to let you know.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثرا في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم غولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبينما يمضي كل منا في طريقه حاملا شيئا من ذكرياته، دعونا نتحدث اليوم عن أمر يعيش معنا جميعا، أمرا قد نتمناه أحيانا ونخافه أحيانا أخرى. دعونا نتحدث عن النسيان. من رحمة الله بالإنسان أنه لم يخلق ذاكرته لتحتفظ بكل شيء إلى الأبد. تخيلوا لو أن كل حزن مررنا به بقي حاضراً كما هو، وكل دمعة ذرفناها بقيت تؤلمنا بنفس القوة، وكل خيبة أمل عشناها بقيت تسكن داخلنا كما حدثت في يومها الأول. لربما عجزنا عن الاستمرار، لذلك كان النسيان نعمة من نعم الله علينا، ليس لأنه يمحو الماضي بل لأنه يخفف ثقله على القلب. هناك أشياء لا ننساها تماما لكنها تتغير داخلنا، تصبح أقل ألما وأقل حضورا وأقل قدرة على التحكم في مشاعرنا، وكأن الزمن يأتي بهدوء ليقول لنا: لا تقلق، ما يؤلمك اليوم لن يؤلمك بنفس الدرجة غدا. كثير منا مر بتجارب ظن أنها نهاية العالم، فقد شخصا أحبه، خسر وظيفة كان يحلم بها، أو عاش موقفا تمنى لو أنه لم يحدث أبدا. وفي لحظة الألم كان يعتقد أن هذا الجرح سيبقى مفتوحاً إلى الأبد، لكن الأيام أثبتت له شيئاً مختلفاً، أثبتت أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن القلب لديه قدرة عجيبة على التعافي، وأن الحياة أصدقائي لا تتوقف عند محطة واحدة مهما كانت مؤلمة. أحياناً لا يكون النسيان هو أن تختفي الذكرى، بل أن تتذكرها دون أن تنكسر، أن تتذكر الأشخاص الذين غادروا حياتك دون غضب، أن تتذكر الأيام الصعبة دون دموع، أن تتذكر الألم وكأنك تنظر إلى قصة قديمة تعلمت منها الكثير. وهنا يكمن النضج الحقيقي، ليس في أن ننسى كل شيء، بل في أن نتجاوز ما حدث دون أن نفقد قدرتنا على الحب والثقة والحياة. المشكلة أن بعض الناس يتمسكون بأحزانهم أكثر مما يتمسكون بأحلامهم، يعيدون مشاهدة المشهد نفسه كل يوم، ويسترجعون الكلمة نفسها، ويعيشون الماضي مرة بعد مرة، وكأنهم يعاقبون أنفسهم على شيء انتهى منذ زمن. لكن السؤال المهم: كم من العمر سنهدر ونحن ننظر إلى الخلف؟ وكم من الفرص الجميلة قد تضيع لأننا ما زلنا نحمل معنا أشياء كان يجب أن نتركها في مكانها؟ الحياة لا تطلب منا أن ننسى من أحببناهم، ولا تطلب منا أن نمحو ذكرياتنا، لكنها تطلب منا أن نستمر، أن نفتح نوافذ جديدة للنور، أن نسمح للفرح أن يدخل قلوبنا من جديد، أن نؤمن أن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويمنحنا في المقابل ما هو خير لنا في الوقت المناسب. ولعل أجمل أنواع النسيان هو أن ننسى الإساءة، أن ننسى الكلمات الجارحة، أن ننسى المواقف الصغيرة التي كانت سبباً في خلافات كبيرة. فكم من علاقة جميلة انتهت لأن أحد الطرفين تمسك بذكرى مؤلمة ورفض أن يفتح صفحة جديدة. التسامح لا يعني أن ما حدث كان صحيحاً، لكنه يعني أنك قررت ألا تسمح له بأن يسرق بقية عمرك. في النهاية سيبقى في حياتنا أشخاص لن ننساهم، وأماكن لن ننساها، وأيام جميلة ستبقى تسكن قلوبنا مهما مرت السنوات، وهذا أمر جميل. لكن الأجمل
أن نتعلم كيف نحمل الذكريات دون أن تحملنا هي، وكيف نعيش الحاضر دون أن نبقى أسرى للماضي، وكيف نمنح أنفسنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فما دام في العمر بقية فإن للأمل مكانا، وللفرح موعدا، وللحياة وجها جميلا يستحق أن نرى. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
2: حبايب FM، إذاعة

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: لا تفكر ولا تحتار.
2: حبايب FM 93.7 FM

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم، الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة To San Francisco، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب FM استمعوا الآن إلى To San Francisco للفنان علي عبد الستار.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: لا تفكر ولا تحتار.
5: حبايب FM 93.7 FM.

كنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هل توقفتم يوماً عند كلمة صغيرة لكنها قادرة على أن تغير حياة إنسان بأكملها؟ إنها كلمة الشك. فالشك ليس مجرد فكرة تعبر العقل، بل هو باب إذا فتح على مصراعيه قد يدخل إلى القلب عواصف من الخوف والقلق والوحدة. كم من صديقين افترقا لأن أحدهما شك في نية الآخر، وكم من زوجين ضاعت بينهما أجمل اللحظات لأن الشك تسلل إلى قلوبهما، وكم من إنسان فقد سعادته لأنه أصبح يشك في نفسه وقدراته ومستقبله. إن الشك يشبه نقطة حبر سقطت على ورقة بيضاء، فإن لم نسارع إلى معالجتها اتسعت وانتشرت حتى تغطي الورقة كلها. والأخطر من ذلك أن الشك يجعلنا نرى الأمور على غير حقيقتها، فنفسر الكلمة الطيبة على أنها مجاملة مزيفة، ونرى الصمت عداء، ونرى الغياب تجاهلا، ونرى النصيحة إهانة. فيتغير العالم من حولنا لا لأنه تغير حقا، بل لأن نظرة الشك غيرت ألوانه أمام أعيننا. ولذلك جاء الإسلام ليحذرنا من سوء الظن، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل ما نظنه حقيقة، وليس كل ما نتخيله واقعا، وليس كل ما نسمعه صادقا. إن الحكيم هو من يتثبت قبل أن يحكم، ويسأل قبل أن يتهم، ويسمع قبل أن يصدر القرار. وفي المقابل هناك شك آخر قد يكون مفيدا، وهو أن نشكك في أخطائنا وعاداتنا السيئة، أن نسأل أنفسنا: هل أنا على صواب في كل ما أفعل؟ هل أحسن إلى الناس كما أحب أن يحسنوا إلي؟ هل أعطي الآخرين فرصة ليوضحوا موقفهم؟ فهذا النوع من المراجعة ينمي الحكمة ولا يفسد العلاقات. أيها الأحبة، لا تجعلوا الشك يسرق منكم جمال الحياة، لا تجعلوه يبني جدراناً بينكم وبين من تحبون. وإذا دخل الشك إلى قلوبكم فافتحوا له نافذة الحقيقة، ودعوا نور الثقة والحكمة يبدد ظلماته. فكثير من المشاكل لم تبدأ بالحقائق، بل بدأت بظنون كبرت وشكوك تركت دون حوار. وكثير من العلاقات جملت واستمرت لأن أصحابها أحسنوا الظن واختاروا الثقة ومنحوا القلوب فرصة لتحكي وتتحدث. تلك كانت همسة حبايب، وكانت معكم أنا رولا الغزاوي. وإلى همسة جديدة نهدي إليكم من خلالها كلمة صادقة لعلها تضيء في القلوب شمعة من الأمل. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق، لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام. My 37
4: FM in Qatar. لا تفكر ولا تحتار.
5: حبايب FM 93.7 FM.

0: تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Best music.
3: خلك على السمع.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الهوى هواكم، واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: إذا بدك الجديد، حبايب FM أكيد. استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
3: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.
4: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك، رخ جيابك، ما بتشد.
5: سلا ما بدها هالقد.
4: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك، قدر ذاتك، اوعى ترد. ايه يلا

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، the rhythm of this.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

وما لحيل فرقاهم.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جمهوري العزيز، اسمعوا جديدي بأغنية الله كريم على إذاعة حبايب، الفنان محمد البلوشي.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.